0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنصاري شرن حسكي مسلنشي تاردا بروفيسور زبير أبو بكر ماداكي. Ida Allah ya kai mu mako mai zuwa za a saurari wani sabon shirin. Muna fata mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na Zangon FM. Yanzu agogo mu ya nuna cewa karfe 10:30 lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba, wato labarin wasanni. Muna fata za a gyara zama a yi sauraro.

0: That has been the broadcast of the news line from the FM service of the BRC.
1: بيك اللهم لبيك
2: بيان نصر دعك شهداء وجنكم العيك الحج بنا ميكير ما كومشن مايكا ترى الامر الديني دنغن تكر على أمار إنغن تتربية نجار بوتي ونرب إنجيني محمد بن عبد القادر ناميكا قودياتي مسمن دجنجينة قومنا بلا عبد القادر محمد قوران دولار عثمانية نقود ماوس وجن جار بوتي تنظر كم قدانة دعيك الحج كوات شكرا كذلك إنجيني محمد بن عبد القادر يناميكا ساقوان بركة رجكا شكرا وبكوي أكرق الميكين جا قومنا بلا ساقوان ayyukan alkhairi a fannin ma'aikatar mu ta addini
3: cikin shekarun nan da ya fara mulki har zuwa yau jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da suke riki kyawun fahimta da kyakkyawan zaman lafiya babu bambancin addini bambancin kabilanci Allah cikin ikonsa ya hore mana kyakkyawar zaman lafiya
2: sakon barka da cika shekaru bakwai a mulkin jiha ga gwamna Bala Abdul Kadir Muhammad da kammala aikin hajji lafiya daga kwamishinan ma'aikatar al'amuran addini dangantakar al'umma da inganta tarbiyya ta jihar Bauchi injiniya Muhammad bin Abdul Kadir a madadin ma'aikatan hukumar

0: واشهد بأننا مسلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فأنا تكين كسا نا النبي عيسى عليه السلام لما يفيسا سيدة مريم دمتا ننسى يهود دا كريستوشي تو النبي موسى عليه السلام بيان الله من بياني cewa ya turo shi ne zuwa ga bani Isra'ila wa rasulina bani Isra'ila ya zo musu da ayoyi daga Allah ubangijinsu na wanda muka karanta a karatunmu na jiya. To bayan Annabi Isa ya yi musu wannan wa'azi ya ja kunnensu ya musu gargadi duka ba su karɓa ba, ba su yi wa Allah biyayya ba, ba su yi Allah, sai Annabi Isa yake gaya musu cewa da ya fahimci cewa ba za su musulunta ba. Falamma a hassa Isa, yayin da ya gane cewa su dinnan ba za su yi imani da shi ba, ba za su yi imani da abin da ya zo da shi ba, a hassa mana ya fahimta daga ɗaya daga cikin hawasu nashi. الحواس الخمس سوني هانو أبند لا كتبع كجي كو إدو أبند لا كغني دشي كو هرشي أبند لا كدندنا دشي كو هنجي أبند لا كجي كمشي دشي وطير كتنمو لنا أبو بوا دسوء النبي إيسا يغاني جيسا كتي حسا فلما حسا إيسا. Yayin da Annabi Isa ya gane cewa su fa kafirci suke so, ba za su yi imani ba, ba za su yi da abin da ya zo da shi ba, kala sai ya ce man ansari ilallah, wane ne su waye za su taimaka mini in yi sadda aikan Allah? Tunda ya gane waɗannan da aka aiko su wajensa ba su nufi su shari'a, Allah bai ga damar shiryar da su ba, sai fara nema kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da Allah ya aiko shi. Idan ya fita wajen taron su ko wajen kasuwa ko in za su yi taro na haji, yana cewa ina waɗanda za su taimaka mini in isar da saƙon Ubangiji na. Nabi Musa, Annabi Isa shi ma yaka man ansari ilallah, su waye za su taimaka mini wajen isar da ayyukan Allah Ubangiji na. قال الحواريون فكل حواريوا سو حواريوان nan an yi magana akan su da yawa, wannan su malaman suka ce musunta ne, mana masu kiwon kifi ne, masu farautar kifi ne, su ne musunta. Wannan su kuma suka ce a dukawa ne, masu rini ne. Wannan su kuma suka ce ai waɗannan mutane suna zama ne haka, ba su da wata sana'a. To an dai faɗi maganganu da yawa a kan ma'anar hawariyun. Wadansu kuma suka ce abin da ya sa aka kira su hawariyuna saboda suna sanya